أرضك حرارة تتفجر من عمق بركاني. إني أسير إليك وأبحث عن نهاية الطريق، ولن أصلها حتى يتفجر في عمقي بركان أكبر، حتى تصير دمائي غصنا أخضر يحمل مشعلا.